الحاج جمود الحاج فيق الحاج شي حركة الحاج جهاضي غد وباجة أسد تتكاش سولي لا جوكاش مكازا معكاش باندا كتش تكيش نونا في جوكاش هاش